0: Palestinians in Gaza will mark Eid al-Adha this week without sacrificial animals for a third consecutive year due to Israeli restrictions, according to Gaza's agriculture ministry. Eid al-Adha, one of Islam's two main holidays, is marked by the slaughter of sheep or cattle, with meat shared among families and the poor. Sitting in a tent in Khan Yunis, displaced Palestinian Sonia Abu Taima said her children had not known a happy Eid in years.
1: مرت علينا ظروف صعبة هاي الحرب ما كناش متوقعينها إنها تيجي علينا وتيجينا هاي ثالث عيد أضحى يعني إنه يمر علينا بدون إنه أطفالنا ما يفرحوا زي باقي العالم زي باقي أطفال العالم ما فيش له فرحة لا بيجيبوا أضاحي ولا بيجيبوا ولا ما فيش عيد أصلا في غزة غزة محرومة من كل حاجة.
0: The ministry said Israel's military campaign